هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15030 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أينما كنتم تحية إسلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير. ونقدم لكم هذه البرامج الصباحية موجها ذبذبات قدرها 15030 كيلو هاتس. سيداتي وسادتي، حسب العادة المتبعة هنا في دلهي، سوف نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر.

يتلو علينا الشيخ محمود خليل الحسري ما تيسر له من سورة الممتحنة فاستمعوا إليه.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، ولا نقدم إلى خدماتكم تفاصيل هذه البرامج الصباحية التي نبثها من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. فبعد قليل سنقدم لكم التعليق اليومي، ثم نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند، ثم نقدم لكم الأغاني العربية، وبعد ذلك الركن الخاص لهذا البرامج هو سبوت لايت باللغة الإنجليزية. وقبل أن نختتم هذه البرامج الصباحية في توام الساعة 12 ظهرا، سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. ولا نجوا سادة إلى خدماتكم هذا التعليق اليومي.

تعليق وموضوعه البيان المشترك للقمة السنوية 16 بين الهند واليابان. بدعوة من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، قامت رئيسة وزراء اليابان السيدة تاكايشي ساناي بزيارة رسمية إلى الهند في الفترة من 1 إلى 3 يوليو عام 2026، وذلك للمشاركة في القمة السنوية 16 بين الهند واليابان. وقد رافق رئيسة الوزراء تاكايشي وفد رفيع المستوى ضم كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين وقادة قطاع الأعمال. وتعد هذه الزيارة الرسمية الأولى لرئيسة الوزراء تاكايشي إلى الهند. واستعرض رئيس الوزراء التطورات التي شهدتها العلاقات منذ القمة السنوية السابقة، وناقش مجموعة واسعة من مجالات التعاون بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة بين الهند واليابان. إدراكا للأهمية الاستراتيجية للشراكة بين الهند واليابان في ظل بيئة جيوسياسية تتسم بتزايد التقلبات وحالة عدم اليقين، أكد رئيس وزراء البلدين مجددا التزامهما بتطوير علاقة قائمة على التكامل المتبادل. واستنادا إلى نجاح القمة السنوية 15 بين الهند واليابان، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في 3 مجالات ذات أولوية: التعاون في مجال الدفاع والأمن، والشراكة الاقتصادية التي تشمل الأمن الاقتصادي ومرونة قطاع الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والتبادل بين شعبي البلدين. كما أعرب الجانبان عن قناعتهما بأن الهند واليابان شريكان طبيعيان ولا غني عنهما في مساعي كل منهما لتحقيق مصالحه الوطنية. أكد رئيس الوزراء مجددا أن عليهما بصفتهما دولتين ديمقراطيتين رائدتين وقوتين اقتصاديتين عالميتين واجبا يتمثل في تشكيل ودعم نظام دولي يتسم بالحرية والانفتاح ويرتكز على سيادة القانون. وعرب رئيس الوزراء عن بالغ ارتياحهما للمسار التصاعدي الذي يشهده التعاون الثنائي في مجال الدفاع والأمن، وجدد التزامهما بتعميق هذا التعاون استنادا إلى الإعلان المشترك بشأن التعاون الأمني الذي يقر خلال القمة السنوية الأخيرة، كما وجه وزراءهما بعقد الجولة الرابعة من الاجتماع الوزاري بصيغة 2+2 في طوكيو بحلول نهاية العام الجاري. واتفق الجانبان على تعميق التعاون في مجال الأمن البحري من خلال تكثيف التدريبات المشتركة وتعزيز الوعي بالمجال البحري باستخدام قدرات الأقمار الصناعية، والتعاون في مجالات صيانة وإصلاح وتجديد المعدات البحرية، فضلا عن التعاون في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية في إطار مبادرة اصنع في الهند. رحب رئيس الوزراء مودي مراجعة اليابان للمبادئ الثلاثة المتعلقة بنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية، معربا عن أمله في أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعميق الشراكة الدفاعية بين البلدين. وأقر رئيس الوزراء بأن الوضع الدولي الراهن يقتضي من البلدين تعزيز التعاون الملموس في مجالات الأمن الاقتصادي، كما التزم بتعميق التعاون في هذا المجال وتطوير مبادرات رئيسية لدعم منطقة تتمتع بالمرونة والازدهار. واتفق الجانبان على تعزيز حماية التجارة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، مع العمل بشكل متبادل على تخفيف التحديات المرتبطة بضوابط التصدير. اتفق رئيس الوزراء على استكشاف فرص التعاون بما في ذلك الاستثمارات المشتركة عبر سلسلة القيمة الخاصة بنقل الطاقة البحرية، كما رحب باعتبار البيان المشترك بشأن مرونة الطاقة. وأكدت رئيسة الوزراء تاكايشي دعمها لانضمام الهند إلى عضوية الوكالة الدولية للطاقة. وتشارك رئيس الوزراء الرأي القائل بأن تعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي يعد أمرا بالغ الأهمية لتوسيع نطاق التعاون بشكل أكبر. ورحب رئيس الوزراء بتزايد الاستثمارات اليابانية في الهند، وأقر بمساهمتها في تحقيق الهدف الوطني للهند المتمثل في رؤية فيكسيت بهارت، يعني الهند المتقدمة. كما أعرب عن تقديرهما للتقدم المحرز نحو تحقيق هدف استثمار 10 تريليونيات ين ياباني الذي كان قد حدد خلال القمة السنوية السابقة. ورحب رئيس الوزراء بتدشين منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندي الياباني وبزيارة وفد ياباني يمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الهند في قطاع طيران. وانطلاقا من إدراكهما لكونهما من الدول الرئيسية المستهلكة للطاقة والمتأثرة بتقلبات أسواق الطاقة العالمية، شدد رئيس الوزراء على ضرورة

تعميق التعاون بين الهند واليابان في مجال أمن الطاقة. أشار رئيس الوزراء إلى التقدم المحرز مؤخرا في 4 مشاريع: مترو مومباي الخط 11 ومترو بنغلورو المرحلة 3 ونظام تقديم الرعاية الصحية والتعليم في ولاية مهاراشترا والبستنة المستدامة في ولاية البنجاب. كما أكد رئيس الوزراء مجددا على أهمية مشروع السكك الحديدية فائقة السرعة الرابط بين مومباي وأحمدآباد باعتباره مشروعا رئيسيا بارزا بين الهند واليابان. وفي ضوء الرؤية المحدثة لمنطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة وسياسة التوجه شرقا وسعيا لتحقيق منطقة هندية هادية تتسم بالمرونة والازدهار، سلط رئيس الوزراء الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمنطقة الشمالية الشرقية في الهند. ورحب الجانبان بالتقدم في إطار الرباعية وبالأنشطة الاقتصادية الحيوية للشركات اليابانية والهندية في قطاع أشباه الموصلات والوقود الحيوي، وفضلا عن مجالات تنمية المهارات والتدريب على اللغة اليابانية وتبادل الموارد البشرية. وعرب رئيس الوزراء عن قلقهما البالغ إذا الأوضاع في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، وأكد مجددا ضرورة تسوية النزاعات البحرية سلميا ووفقا للقانون الدولي بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. كما أبدى رئيس الوزراء قلقهما البالغ بشأن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وشدد على أهمية تحقيق إخلاء كوريا الشمالية الكامل من الأسلحة النووية وفقا

نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند. أولا إليكم الأخبار الرئيسية لهذه النشرة. رئيس الوزراء الأسترالي أنطونيو ألبانين يشيد بالهند باعتبارها شريكا اقتصاديا رئيسيا، وذلك قبيل زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. الولايات المتحدة تشهد موجة حر شديدة في مناطقها الشرقية. هيئة الأرصاد الجوية الهندية IMD تفيد بأن الأمطار الموسمية ستستمر في الهطول بغزارة على أجزاء واسعة من البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة. وفاة الفنانة الشهيرة تيجان باي مؤدية فن الباندا فاني من ولاية شاشيغر والحائزة على وسام بادمان في بوشن. وفي كرة القدم، فرنسا والمغرب تتأهلان إلى ربع نهائي كأس العالم. والآن إليكم الأخبار بقدم حساب التفصيل. أشاد رئيس الوزراء الأسترالي أنطونيو ألبانيز بالهند باعتبارها شريكا اقتصاديا رئيسيا، وذلك قبيل زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لأستراليا في الفترة من 8 إلى 10 من شهر يوليو. وفي بيان صادر عنه، أكد مكتب رئيس الوزراء الأسترالي أن الهند بصفتها رابعة أكبر اقتصاد في العالم والأسرع نموا تعد شريكا اقتصاديا حيويا لأستراليا. وصرح الرئيس سجد ألبانيز بأن العلاقات بين البلدين ترتكز على الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتدعمها روابط اقتصادية وثقافية عميقة، مشيرا إلى أن التعاون في مجالات التجارة والدفاع والأمن والتكنولوجيا يحقق فوائد لكل البلدين. وقال رئيس الوزراء الأسترالي: لم تكن العلاقة بين أستراليا والهند يوما أكثر أهمية مما هي عليه الآن، كما أن شراكتنا تعزز السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وأوضح البيان أن الزعيمين سيلتقيان في ملبورن لعقد القمة السنوية لقادة أستراليا والهند في ظل سعي البلدين إلى تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر. كما أشار البيان إلى أن آخر لقاء جمع بين رئيس الوزراء ألبانيز

ورئيس الوزراء مودي كان على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ في نوفمبر عام 2025. ومن المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء ناريندرا مودي جولة تشمل 3 دول هي إندونيسيا وأستراليا ونيوزيلندا ابتداء من الغد. تجتاح موجة حر شديدة شرق البلاد المتحدة الأمريكية مما يضع ضغطا كبيرا على شبكات الكهرباء ويعرقل الاستعدادات لمباريات الكأس العالم لكرة القدم. ومع توقع أن يتجاوز مؤشر الحرارة 46 درجة مئوية تستعد مدينة نيويورك أكبر مدن الولايات المتحدة من حيث عدد السكان لمواجهة درجات حرارة غير مسبوقة، وقد اتخذت سلطات المدينة سلسلة من التدابير لمواجهة الحرارة الشديدة شملت تحويل مئات المباني العامة إلى مراكز للتبريد ونشر متطوعين للإطمئنان على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر وتمديد ساعات عمل المسابح العامة في أنحاء المدينة. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أن مؤشر الحرارة قد يصل بسبب ارتفاع مستويات الرطوبة إلى 41 درجة مئوية في بوسطن و44 درجة في فيلادلفيا و45 درجة في واشنطن. كما توقعت الهيئة تسجيل درجات الحرارة قياسية خلال احتفالات عيد الاستقلال مع احتمالية تحطيم أرقام قياسية يومية متتالية فضلا عن أرقام قياسية شهرية وربما تسجيل أعلى درجة حرارة على الإطلاق. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الهندية IMD أن أمطار الرياح الموسمية الغزيرة ستستمر في الهطول بغزارة على أجزاء واسعة من البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة. ومن المتوقع أن يؤدي وجود منطقة ضغط جوي منخفض وواضح المعالم فوق شمال غرب خليج البنغال إلى إبقاء نشاط الرياح الموسمية مستمر في وسط الهند لمدة تتراوح بين 4 و5 أيام. كما أشارت الهيئة إلى احتمالية تقدم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية لتشمل الأجزاء المتبقية من ولايات هريانا والبنجاب وراجستان بالإضافة إلى أجزاء من الولايات غجرات وشمال بحر العرب خلال الأيام الأربعاء القادمة. وتوقعت الهيئة هطول أمطار غزيرة للغاية وبشكل متفرق في مناطق كونكان وغجرات ومادية مهاراشترا وسوراشترا وأوديشا وغرب مادية براديش. وفي ولاية مهاراشترا تسببت الأمطار المتواصلة في مومباي والمناطق المجاورة لها في تجمع المياه وازدحام مروري وتعطل خدمات القطارات المحلية، حيث أعلنت مؤسسة برهان مومباي البلدية عن عطلة للمدارس والكليات بعد إصدار هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا باللون الأحمر. كما صدرت تحذيرات باللون الأحمر لأجزاء من ولايات مهاراشترا وأوديشا والبنغال الغربية وكيرالا. وقد تأثرت ولاية البنجاب بهطول أمطار غزيرة بينما سجلت حالات حادة لتجمع المياه في منطقة جوناغار في بلاوة غجرات. وفي ولاية كيرالا دفع ارتفاع منسوب مياه الأنهار والسدود السلطات إلى إصدار تحذيرات بشأن الفيضانات والانهيارات الأرضية وتآكل السواحل. ولا تزال ولايات أوديشا والبنغال الغربية في حالة تأهب إذ من المتوقع أن تزداد حدة النظام الجوي فوق خليج البنغال مما سيجلب أمطار غزيرة واسعة النطاق واضطرابا في حالة البحر. رحلت عن عالمنا الفنانة الشهيرة تيجان باي المودية فن الباندا فاني من ولاية تشاشي غرب والحائزة على وسام باد مافي بوشن. كانت الراحلة تعاني من مرض عزال وتتلقى العلاج من معهد عموم الهند للعلوم الطبية في رايبور، حيث وافت المنية في حوالي الساعة 3:15 من فجر اليوم. وبفضل صوتها القوي وحضورها المسرحي الآسر وأسلوبها الفريد في السرد منحت تيجان باي فن الباندا فاني هوية جديدة ليس على مستوى الهند فحسب بل على الصعيد الدولي أيضا. لقد جعلتها قدرتها الاستثنائية على بث الحياة في قصص ملحمة المهابارتا على خشبة المسرح الواحدة من أبرز رواد الثقافة الشعبية الهندية. بتقديرا لمساهماتها المتميزة في الفنون الشعبية الهندية تم تكريمها بأوسمة بادما شري وبادما بوشن وبادما في بوشن، وهو الأخير يعد ثاني أعلى وسام مدني في البلاد.
وفي

رياضة. في بطولة كأس العالم حجزت فرنسا مقعدها في ربع النهائي بعد فوز صعب بنتيجة 1-0 على باراغواي في دور 16 بمدينة فيلادلفيا، وسجل القائد كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد من ركله جزاء من ركلة جزاء في الدقيقة 70، وذلك بعد أن احتسبت تقنية حكم الفيديو المساعد VAR ركلة جزاء لصالح فرنسا. وتواجه فرنسا الآن المغرب في دور الثمانية، وكان المغرب قد تأهل بقوة إلى ربع النهائي بعد فوز مقنع بنتيجة 3-0 على كندا في هوستن بولاية تكساس، حيث تألق عز الدين أوناحي بتسجيله هدفين في الشوط الثاني بعد أن تجاوز الفريق المغربي صعوبات الشوط الأول. واختتم سفيان رحيمي أهداف المباراة بهدف في الوقت بدل الضائع ليحجز أبطال أفريقيا مكانهم في دور الثمانية بجدارة واقتدار. وفي آخر مباريات دور الثانية والثلاثين التي أقيمت أمس على ملعب كانسان سيتي، تغلبت كولومبيا بصعوبة على غانا بنتيجة 1-0 لتتضمن التأهل إلى دور 16، حيث ستواجه سويسرا سعيا لحجز مقعد في ربع النهائي. كما تأهلت الأرجنتين حاملة اللقب إلى الدور 16 بعد فوز على رأس الأخضر كابو فيردي بنتيجة 3-2 عقب التمديد للأشواط الإضافية في مباراة مثيرة ضمن دور 32. وتواجه الأرجنتين في المرحلة المقبلة منتخب مصر الذي تأهل بدوره بعد الفوز على أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح إثر التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي. وبهذا انتهت نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند. والآن أيها السادة، سنقدم لخدماتكم الأغاني العربية من البلدان العربية المختلفة.

هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية، يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15030، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.

0: rapid developments, advancements in artificial intelligence and high-performance computing. This facility, if I may add, will cater to customers across the automotive, industrial, telecommunication, 5G, and Internet of Things sectors. This semi-facility offers end-to-end semiconductor assembly and testing services, including wafer sorting, assembly, testing, package design, failure analysis, test program development, product characterization, and logistics support. So that is the importance of this particular project which the Prime Minister inaugurated.
1: Right, Mr. Tannan, if I may ask you, how would you kind of wrap up, you know, the Prime Minister's visit to both the states of Rajasthan and Gujarat today?
0: See, Prime Minister has been emphasizing on one thing. If any government department, they want Prime Minister to lay the foundation stone, then they will have to assure, promise to the Prime Minister that the project will be completed within the stipulated time frame and he personally will come and inaugurate it. Now, this has been the hallmark of Prime Minister's development work. Today he said that he sees ambition very high. His thinking is very high and therefore he expects the youth of this country to come forward. He said the ideas should be yours and I am there to implement them. So he in fact congratulated the youth of this country, particularly those in the high-tech sector that have trust in me. I am going to achieve what India is going to be by 2047 as developed nation, Viksit Bharat, and this effort I am not doing for myself. It is for your generations to come that they will reap the benefits of the Viksit Bharat, and that is why I am dedicating myself to the development of the nation.
1: Thank you so very much, Mr. Tannan, for having joined us and shared your views on the topic.
0: Thank you.
2: You were listening to a discussion on Prime Minister's visit to Rajasthan and Gujarat, launch of key development projects. The participants were Ashok Tandon, political analyst, and Nishit Kumar, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
3: Spotlight.
4: استمعنا أيها السادة إلى ركن الخاص لهذه البرامج Voice Spotlight باللغة الإنجليزية والآن قد حان الوقت نودعكم ولكن قبل ذلك نحب أن نقدم إلى خدماتكم أهم الأخبار مرة أخرى أشاد رئيس الوزراء الأسترالي أنتونيو ألبانيز بالهند باعتبارها شريكا اقتصاديا رئيسيا وذلك قبل زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لأستراليا في الفترة من 8 إلى 10 يوليو وفي بيان صادر عنه أكد مكتب رئيس الوزراء الأسترالي أن الهند بصفتها رابع أكبر اقتصاد في العالم وعلى أسرع نموا تعد شريكا اقتصاديا حيويا لأستراليا تجتاح موجة حر شديدة شرق الولايات المتحدة مما يضع ضغطا كبيرا على شبكات الكهرباء ويعرقل الاستعدادات لمباريات كأس العالم لكرة القدم ومع توقع أن يتجاوز مؤشر الحرارة 46 درجة مئوية تستعد مدينة نيويورك أكبر مدن الولايات المتحدة من حيث عدد السكان لمواجهة درجات حرارة غير مسبوقة وقد اتخذت السلطات المدينة سلسلة من التدابير لمواجهة الحرارة الشديدة شملت تحويل مئات المباني العامة إلى مراكز للتبريد ونشر متطوعين للإطمئنان على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر وتمديد ساعات عمل المسابح العامة في أنحاء المدينة أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الهندية IMD أن أمطار الرياح الموسمية الغزيرة ستستمر في الهطول بغزارة على أجزاء واسعة من البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة ومن المتوقع أن يؤدي وجود منطقة ضغط جوي منخفض وواضح المعالم فوق شمال غرب خليج البنغال إلى إبقاء نشاط الرياح الموسمية مستمرا في وسط الهند لمدة تتراوح بين 4 و5 أيام رحلت عن عالمنا الفنانة الشهيرة تيجان باي مؤدية فن البانداباني من ولاية تشاشغر والحائزة على وسام بادما في بوشن كانت الراحلة تعاني من مرض عزال وتتلقى العلاج في معهد أم الهند للعلوم الطبية أمس في رايبو

حيث وافت المنية في حوالي الساعة 3:15 من فجر اليوم. في بطولة كأس العالم، حجزت فرنسا مقعدها في ربع النهائي بعد فوز صعب بنتيجة 1-0 على باراغواي في دور 16 بمدينة فيلادلفيا، وسجل القائد الكيليان بابي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 30، وذلك بعد أن احتسبت تقنية حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء لصالح فرنسا. فستواجه فرنسا الآن المغرب في دور الثمانية، وكان المغرب قد تأهل بقوة إلى ربع النهائي بعد فوز مقنع بنتيجة 3-0 على كندا في هوستن بولاية تكساس، حيث تألق عز الدين أناحي بتسجيله هدفين في الشوط الثاني بعد أن تجاوز الفريق المغربي صعوبات الشوط الأول. واختتم سفيان رحيمي أهداف المباراة بهدف في الوقت بدل الضائع ليحجز أبطال أفريقيا مكانهم في دور الثمانية بجدارة واقتدار. وبهذا انتهت نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة أمم الهند، مع عمل لقائكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء حسب توقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي. إلى اللقاء.

هيني ده سويلي اكاشواني وا بينو اسكليزا زي ساسا تونوليتيني تاريفا يا باري مسما زيني مي مونغزن كونزن مكتا زري واكي سيركالي ميوندويا ويكوازو وا دارورا كوا اوسمبازازي وا كاسي اصلي كوفواتيا كوانزاتينا كوا اوشافيسازي والنز.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

من دلهي نحييكم أيها السادة ونقدم لكم برامجنا المسائية من القسم العربي بإذاعة الخارجية. نستهل هذا البرنامج بتلاوة آيات من القرآن الحكيم يتلو عن الشيخ عبد الصمد من سورة الملك، فإليكم هذه الآية الكريمة من الذكر الحكيم.

سيدي وسيداتي، قدمنا لحضراتكم آية من القرآن الحكيم تلعن الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. آن الأوان وحان موعد نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل نقدم لحضراتكم قداعة صغيرة من الموسيقى، ثم نقدم نشرة الأخبار المسائية الأولى. بعد نشرة الأخبار سيدي وسادتي نقدم لحضراتكم حلقة القوالي، ثم نقدم التعليق اليومي. بعد التعليق سيدي وسادتي نقدم لحضراتكم أغنية من الأفلام، ثم نقدم البرامج المختلفة بما فيها برنامج إثبات الليل باللغة الإنجليزية وحديث الليلة. بعد هذه البرامج سيدي وسادتي نقدم لحضراتكم الأغاني الهندية المتنوعة بأصوات الفنانين الهنود، بالإضافة إلى الأغاني العربية، وفي نهاية المطاف نقدم نشرة الأخبار الموجزة. سيدي وسادتي قدمنا لحضراتكم تفاصيل برامج المسائل، الآن نقدم هذه القطع من الموسيقى حتى يحين وقت نشرة الأخبار المسائل الأولى.

سيدي وسادتي، آن الأوان وحان الموعد أن نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي بإذاعة الخارجية. أنا معكم محمود عاصم. أولا نقدم لحضراتكم أهم الأخبار. الحكومة تلغي القيود الطارئة على إمدادات الغاز الطبيعي عقب استئناف شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. الوزير الهندي شيفراج سينغ تشوهان يفرج عن مساعدات بقيمة 25,000 روبية لولايات بموجب قانون ضمان التوظيف وسبل العيش الريفي. الحكومة الهندية تأمر شركة ميتا بإزالة إعلانات تضمن مواد إساءة للأطفال من إنستغرام وتطلب ردا خلال 7 أيام. إدارة الأرصاد الجوية الهندية تتوقع أن أمطار موسمية غزيرة ستستمر في الهطول بغزارة على أجزاء واسعة من البلاد خلال الأيام المقبلة. وفي كأس العالم للمونديال، البرازيل تواجه النرويج وإنجلترا تلتقي المكسيك. سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم أهم الأخبار، الآن نقدم الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتنوعة الأخرى الإقليمية منها والدولية والوطنية. أفاد وزير البترول والغاز التبعي هارديب سينغ بوري بشأن إطلاق الجولة 11 من الإعطاءات الخاصة بسياسة ترخيص المساحات المفتوحة، وهي جولة جديدة لطرح مربعات استكشاف النفط والغاز في أنحاء البلاد. ألغت الحكومة الهندية القيود الطارئة المفروضة على إمدادات الغاز الطبيعي بعد استئناف شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، وذلك في عقاب التواصل إلى وقف إطلاق النار في الصراع الدائر في غرب آسيا. وفي بيان رسمي أعلنت وزارة البترول والغاز الطبيعي أن تعديل أمر تنظيم إمدادات الغاز الطبيعي لعام 2026 بما يقضي إلغاء بنود طارئة رئيسية كانت تمنح الحكومة صلاحية إعطاء الأولوية لتخصيص الغاز الطبيعي المنتج محليا والغاز الطبيعي المسال المستورد. وقد تم إصدار هذا الأمر الطارئ في شهر مارس من العام الجاري بموجب قانون السلع الأساسية، وذلك عقب تعطل حركة شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. أعرب وزير التنمية الريفية شيفراج سينغ تشوهان عن سعادته بدخول قانون فيكسيت بهارات ضمان التوظيف والسبل العيش الريفي المعروف اختصارا وي بي جي رام جي، حيث تنفيذ بنجاح في الأول من يوليو. وقد أفرج الوزير اليوم عبر تقرير فيديو عن الدفعة الأولى الموافقة المالية الرئيسية التي تتجاوز قيمتها 25,000 روبية لصالح الولايات في إطار هذه المبادرة. كما استعرض السيد تشوهان سير تنفيذ البرنامج مع وزراء التنمية الريفية في جميع الولايات والأقاليم. أوضح أن الدفعة الأولى تم الإفراج عنها تهدف إلى ضمان توافر أموال كافية لدى الولايات لسداد الأجور في غضون 15 يوم. وأشار الوزير إلى أن هذا القانون قد حل بنجاح محل مخطط المهاتما غاندي الوطني لضمان التوظيف الريفي. وجهت الحكومة الهندية إنذارا صارما لشركة ميتا بشأن ظهور مواد تتعلق بالاستغلال والإساءة الجنسية للأطفال في الإعلانات المدفوعة على منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام. وأفادت مصادر رسمية بأن الحكومة أمرت إنستغرام بوقف جميع الإعلانات والمحتوى الذي يروج لهذه المواد أو يسهل الوصول إليها. قد طالبت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شركة ميتا بتقديم تفصيل مفصل في غضون 7 أيام، حيث

عكف الحكومة الحالية على مراجعة مدى امتثال منصة للمبادئ التوجيهية الهندية المتعلقة بسلامة الوسطاء الرقميين. يذكر أن نشر المواد الإباحية ومواد الاستغلال الجنسي للأطفال يعد جريمة جنائية في الهند بموجب القوانين الرقمية. كانت الوزارة قد رصدت في وقت سابق تقارير تفيد بعرض إنستغرام لمحتوى غير لائق بيروج الاستغلال الجنسي للأطفال، وأصلت توجيهات المسؤولين بطلب الرد من ميتا بهذا الشأن. صرحت إدارة الأرصاد الجوية الهندية بأن أمطارا موسميا غزيرة ستستمر في الهطول بغزارة على أجزاء واسعة من البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، والمتوقع أن تؤدي منطقة ضغط جوي منخفض واضح المعالم تتمركز فوق شمال غرب خليج البنغال إلى إبقاء الرياح الموسمية النشطة في أنحاء وسط الهند لمدة تتراوح بين 4 و5 أيام. كما أشارت الإدارة إلى احتمالية تقدم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية لتشمل الأجزاء المتبقية من ولايات هريانة والبنجاب وراجستان، بالإضافة إلى أجزاء من ولايات غجرات وشمال بحر العرب خلال الأيام الأربعة المقبلة. كما صدرت تحذيرات باللون الأحمر لأجزاء من ولايات مهاراشترا وأوديشا وبنغال الغربية وكيرالا، وقد تأثرت ولاية البنجاب بهطول أمطار غزيرة بينما سجلت حالات شديدة لتجمع المياه في منطقة جوناغر بولاية غجرات وفي ولاية كيرالا، دفع ارتفاع منسوب مياه الأنهار والسدود السلطات إلى إصدار تحذيرات بشأن الفيضانات والانهيارات الأرضية وتآكل السواحل. وفي إطار منافسات كأس العالم، ستواجه البرازيل منتخب النرويج في مباراة دور 16 في نيوجيرسي، كما ستواجه إنجلترا منتخب المكسيك في مكسيكو سيتي ضمن مباراة أخرى في هذا الدور. كانت فرنسا قد ضمنت صباح اليوم تأهل في الربع النهائي بعد فوزها بنتيجة 0-1 ضد براغواي في دور 16 بمدينة فيلادلفيا، حيث سجل القائد الفرنسي كيليان ميبابي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزء من الدقيقة 70. سيدي والسيدات، تستمعون نشرة الأخبار المسائية الأولى. نستمر معكم في تقديم هذه النشرة. بدأ وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جاي شنكر بزيارة رسمية إلى منطقة غرب آسيا تشمل كل من قطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان. وفي المحطة الأولى من زيارته، وصل الدكتور جاي شنكر إلى الدوحة، حيث التقى برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لقطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وقد أعرب الدكتور شنكر عن شكره على ضمان سلامة وسلامة رفاهية الجالية الهندية، وكما ثمن مشاركته للرؤى والتقييمات المتعلقة بالصراع في غرب آسيا وتداعياته. استعرض الوزيران جوانب مختلفة من التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمارات والربط والأمن والتجارة الشعبية. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر وزير الشؤون أن الزعيمين بحثا فرص جديدة لتعميق الشراكة الاستراتيجية. أعلنت وزارة الكيماويات والأسمدة أن مجموعة 15 سفينة محملة بالأسمدة والمواد الخام اللازمة لتصنيعها متجهة إلى الهند قد عبرت مزق هرمز بسلام. صرح وزير الكيماويات والأسمدة جاغت بركاش نادا بأن الصراع في غرب آسيا قد تسببت في اضطراب شديد لسلاسل التوريد العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة وزيادة المدة الزمنية اللازمة لنقل الشحنات. أشار إلى أن بعثات هندية في الخارج قد قدمت مساعدة فعالة لإدارة الأسمدة في التواصل مع المنتجين والموردين العالميين والمحتملين. تعتزم إندونيسيا إحياء ذكرى المئوية للزيارة التاريخية التي قام بها غوردف رابينات تايغور لبلاد، وذلك من خلال برنامج يمتد على مدار 15 شهر خلال عام 2026 و27. في تصريح لشبكة أكاشفاني نيوز، قال سفير الهند لدى إندونيسيا سانديف تكشفرتين، الفعاليات الاحتفالية ستنطلق خلال زيارة رئيس الوزراء مودي إلى إندونيسيا التي تبدأ غدا. ستشمل احتفالات المئوية معارض وبرامج ثقافية تمتد لعام كامل تسلط الضوء على الروابط الثقافية العميقة بين الهند وإندونيسيا. أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثة هاتفية يوم أمس، ذلك وفقا لما ذكره الكرملين. صرح يوري شاكوف مساعد الرئيس الروسي بأن الرئيس بوتين هنأ الرئيس ترامب بمناسبة الذكرى 50% لعيد استقلال الولايات المتحدة. خلال المحادثة أطلع رئيس بوتين نظيره الأمريكي على ما وصفه الكرملين بولع الميداني في أوكرانيا.
أشار أوشاكا

أضاف إلى تقدم القوات الروسية على طول خط الالتماس الرائم أن بعض الدول الأوروبية لديها فهم غير دقيق للتطورات على الأرض. صرح ترامب بأن التوصل إلى حل مبكر للصراع في أوكرانيا من شأن يساعد في تهيئة الظروف للتعاون أوسع بين البلدين، كما اتهم أوشكوف أوكرانيا وحلفاؤه الأوروبيين بالسعي لإطالة أمد الصراع، مشيرا إلى أن الضربات الأوكرانية الأخيرة بعيدة المدى التي استهدفت بمواقع روسية. سيدي والسيدات، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى، وبهذا تنتهي النشرة. أيها المستمعون الكرام، أنا لوان وحامل موعد نقدم لحضراتكم حلقة القوالي، فلنستمع إليها ونتمتع بها بصوت فنان هنود.

0: سيدي والسادات، لا نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: تعليق وموضوعه: البيان المشترك للقمة السنوية 16 بين الهند واليابان. بدعوة من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، قامت رئيسة وزراء اليابان السيدة تاكايشي ساناي بزيارة رسمية إلى الهند في الفترة من 1 إلى 3 يوليو عام 2026، وذلك للمشاركة في القمة السنوية 16 بين الهند واليابان. وقد رافق رئيسة الوزراء تاكايشي وفد رفيع المستوى ضم كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين وقادة قطاع الأعمال. وتعد هذه الزيارة الرسمية الأولى لرئيسة الوزراء تاكايشي إلى الهند. واستعرض رئيس الوزراء التطورات التي شهدتها العلاقات منذ القمة السنوية السابقة، وناقش مجموعة واسعة من مجالات التعاون بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة بين الهند واليابان. إدراكا للأهمية الاستراتيجية للشراكة بين الهند واليابان في ظل بيئة جيوسياسية تتسم بتزايد التقلبات وحالة عدم اليقين، أكد رئيس وزراء البلدين مجددا التزامهما بتطوير علاقة قائمة على التكامل المتبادل. واستنادا إلى نجاح القمة السنوية 15 بين الهند واليابان، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في 3 مجالات ذات أولوية: التعاون في مجال الدفاع والأمن، والشراكة الاقتصادية التي تشمل الأمن الاقتصادي ومرونة قطاع الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والتبادل بين شعبي البلدين. كما أعرب الجانبان عن قناعتهما بأن الهند واليابان شريكان طبيعيان ولا غني عنهما في مساعي كل منهما لتحقيق مصالحه الوطنية. أكد رئيس الوزراء مجددا أن عليهما بصفتهما دولتين ديمقراطيتين رائدتين وقوتين اقتصاديتين عالميتين واجبا يتمثل في تشكيل ودعم نظام دولي يتسم بالحرية والانفتاح ويرتكز على سيادة القانون. وعرب رئيس الوزراء عن بالغ ارتياحهما للمسار التصاعدي الذي يشهده التعاون الثنائي في مجال الدفاع والأمن، وجدد التزامهما بتعميق هذا التعاون استنادا إلى الإعلان المشترك بشأن التعاون الأمني الذي يقر خلال القمة السنوية الأخيرة، كما وجه وزراءهما بعقد الجولة 4 من الاجتماع الوزاري بصيغة 2+2 في طوكيو بحلول نهاية العام الجاري. واتفق الجانبان على تعميق التعاون في مجال الأمن البحري من خلال تكثيف التدريبات المشتركة وتعزيز الوعي بالمجال البحري باستخدام قدرات الأقمار الصناعية، والتعاون في مجالات صيانة وإصلاح وتجديد المعدات البحرية، فضلا عن التعاون في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية في إطار مبادرة اصنع في الهند. رحب رئيس الوزراء مودي بمراجعة اليابان للمبادئ 3 المتعلقة بنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية، معربا عن أمله في أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعميق الشراكة الدفاعية بين البلدين. وأقر رئيس الوزراء بأن الوضع الدولي الراهن يقتضي من البلدين تعزيز التعاون الملموس في مجالات الأمن الاقتصادي، كما التزم بتعميق التعاون في هذا المجال وتطوير مبادرات رئيسية لدعم منطقة تتمتع

بالمرونة والازدهار، واتفق الجانبان على تعزيز حماية التجارة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، مع الأمل بشكل متبادل على تخفيف التحديات المرتبطة بضوابط التصدير. اتفق رئيس الوزراء على استكشاف فرص التعاون بما في ذلك الاستثمارات المشتركة عبر سلسلة القيمة الخاصة بنقل الطاقة البحرية، كما رحب باعتبار البيان المشترك بشأن مرونة الطاقة. وأكدت رئيسة الوزراء تكايشي دعمها لانضمام الهند إلى عضوية الوكالة الدولية للطاقة. وتشارك رئيس الوزراء الرأي القائل بأن تعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي يعد أمرا بالغ الأهمية لتوسيع نطاق التعاون بشكل أكبر. ورحب رئيس الوزراء بتزايد الاستثمارات اليابانية في الهند، وأقر بمساهمتها في تحقيق الهدف الوطني للهند المتمثل في رؤية فيكسيت بهارت، يعني الهند المتقدمة، كما أعرب عن تقديرهما للتقدم المحرز نحو تحقيق هدف استثمار 10 تريليونيات ين ياباني الذي كان قد حدد خلال القمة السنوية السابقة. ورحب رئيس الوزراء بتدشين منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندي الياباني وبزيارة وفد ياباني يمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الهند في قطاع طيران، وانطلاقا من إدراكهما لكونهما من الدول الرئيسية المستهلكة للطاقة والمتأثرة بتقلبات أسواق الطاقة العالمية. شدد رئيس الوزراء على ضرورة تعميق التعاون بين الهند واليابان في مجال أمن الطاقة. أشار رئيس الوزراء إلى التقدم المحرز مؤخرا في 4 مشاريع: مترو مومباي الخط 11 ومترو بنغلورو المرحلة الثالثة، ونظام تقديم الرعاية الصحية والتعليم في ولاية مهاراشترا، والبستنة المستدامة في ولاية البنجاب. كما أكد رئيس الوزراء مجددا على أهمية مشروع السكك الحديدية فائقة السرعة الرابط بين مومباي وأحمدآباد باعتباره مشروعا رئيسيا بارزا بين الهند واليابان. وفي ضوء الرؤية المحدثة لمنطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة وسياسة التوجه شرقا وسعيا لتحقيق منطقة هندية هادية تتسم بالمرونة والازدهار، سلط رئيس الوزراء الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمنطقة الشمالية الشرقية في الهند. ورحب الجانبان بالتقدم في إطار الرباعية وبالأنشطة الاقتصادية الحيوية للشركات اليابانية والهندية في قطاع أشباه الموصلات والوقود الحيوي. وفضلا عن مجالات تنمية المهارات والتدريب على اللغة اليابانية وتبادل الموارد البشرية، وعرب رئيس الوزراء عن قلقهما البالغ إذا الأوضاع في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، وأكد مجددا ضرورة تسوية النزاعات البحرية سلميا ووفقا للقانون الدولي بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. كما أبدى رئيس الوزراء قلقهما البالغ بشأن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وشدد على أهمية تحقيق إخلاء كوريا الشمالية الكامل من الأسلحة النووية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. لا يزال رئيس الوزراء قلقين بشأن الوضع في ميانمار وتأثيره الإقليمي، ويسعيان إلى حل سلمي ودائم تقوده ميانمار. وأكد رئيس الوزراء مجددا التزامهما بتحقيق سلام واستقرار مستدامين في الشرق الأوسط وسلام دائم في أوكرانيا وفقا للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. وأشار رئيس الوزراء إلى صياغة الرؤية الاستراتيجية لتوسيع التعاون الياباني الهندي في أفريقيا والتركيز الصناعي في الهند لإنشاء مركز للتجارة والاستثمار ودفع مبادرة التعاون الهندي الياباني من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا. على الصعيد متعدد الأطراف أعرب رئيس الوزراء عن دعمهما المتبادل لترشيح كل منهما للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد إصلاحه. كما أشار بتقدير إلى توصل الهند واليابان إلى تفاهم بشأن الدعم المتبادل لترشيح كل منهما لمقاعد غير دائمة في المجلس للفترتين عام 2028 و29 وعام 2033 و34. ورحب رئيس الوزراء مودي بدعم اليابان لاستضافة الهند للمؤتمر العالمي الرابع للأمم المتحدة المعني بالحد من مخاطر الكوارث في عام 2030، وذلك بهدف المضي قدما في ترسيخ روح ومبادئ إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث عام 2015 وعام 2030، مثل أهمية الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث ومبدأ إعادة البناء بشكل أفضل. كما التزم

0: الجانبان بمواصلة التعاون في مجال الحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك من خلال المؤتمر الوزاري لمنطقة آسيا والمحيط الهادي المعني بالحد من مخاطر الكوارث المقرر عقده في مدينة سيندي باليابان عام 2027. وأدان رئيس الوزراء بشكل قاطع وساري من الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكالهما ومظاهرهما، بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود القادم من باكستان. وأكد رئيس الوزراء مجددا أهمية آلية القمة السنوية في دفع أجلة التعاون بين الهند واليابان في مجموعة واسعة من القطاعات، وفي إطار الاحتفال بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية والذي أطلق عليه عام الآفاق المشترك بين الهند واليابان. جدد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية العالمية الخاصة وتعميق الروابط بين الشعبين من خلال برامج احتفالية تمتد على مدار العام. هذا، والسلام عليكم.
1: سيدي وسيداتي، قدمنا لحضراتكم التعليق اليومي. الآن الأوان وحان موعد نقدم لحضراتكم أغنية من الأفلام ثم نقدم البرامج الأخرى.

0: Bharat, and that is why I am dedicating myself to the development of the nation.
1: Thank you so very much, Mr. Tandon, for having joined us and shared your views on the topic.
0: Thank you.
2: You were listening to a discussion on Prime Minister's visit to Rajasthan and Gujarat, launch of key development projects. The participants were Ashok Tandon, political analyst, and Nishit Kumar, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
3: Spotlight.
4: سيدي وسادتي أنا نقدم لحضراتكم برنامج حديث الليلة حديث البرنامج حول ممارسة يوغا.
5: اليوغا علاج طبيعي لصحة أحسن. إن اليوغا هو العلم الشامل لصحة الجسم والعقل والروح، وهي كلمة سنسكريتية تعني اتحاد، أي عملية توحيد نفسك مع ما أنت أصليا. إنك جزء هام للعالم كله، ليس لهذه الشخصية الإنفرادية فقط، كمثل حياة واحدة تشمل على أعضاء مختلفة في الجسم. بنفس الطريق، إن حياة عامة تعتنق الوجود كله. ما هو الصحة؟ إنها حالة نفس بدنية لشعور، وفي مفهوم اليوغا إن الصحة هي وسائل لكافة الطموحات السامية ومنجزات للجنس البشري وأساس للإزدهار والنجاح والتطور الخلقي ومنتهى السعادة. إنها قاعدة للفضائل دهرما والصفات المتميزة أرثا والاستمتاع كاما والنجاة موكشا. ومن جهة أخرى، إن المرض هو مصدر الشر، والخوف والقلق وسوء التفهم والخلاف والألم والزجر. ليست اليوغا مكتفية بفكرة الصحة البدنية فحسب، لأن شخصا له ثلاثة أبدان: عرضي ووهمي وجسمي، وكل هذه الثلاثة يجب أن تكون خالية من أمراض لكي تتمتع بصحة تامة وكاملة. وعلى نفس المنوال، لشخصية بشرية أربع قدرات: العمل والعاطفة والإرادة والعقل والصواب. هذه الأعمدة الأربع يجب أن تتطور تكامليا وأن تعمل بانسجام متزن في شخص. إن البدن العرضي هو سطح العمق للإنسان، وهو مصدر العقل والجسم، ويجرب في حالة نوم عميق أو على شكل شعور ما يسمى بسماتي. والجسم الوهمي يضم الذكاء والعقل والحواس والقوة الحجبية. أما الجسم الطبيعي فهو قالب يصوغه العقل، ويضم اللحم والعظام وأوعية الدم والأعصاب. إنه من أجل بناء صحة تامة يتوجب لنا أن نتخذ منهجا نظاميا لعلاج العقل والجسم، إلى جانب اقتلاع المرض من الجسم العرضي. أفيديا أو الجهل مرض للجسم العرضي، ويدعى بأصل المرض، ويتألف من ارتباك فيما يتعلق بالروح والمادة وتحديد زائف لهذين الاثنين. يطور أحد شعورا بالانفصال من الحياة العامة، ويكتشف ذاته مع شخصية محدودة. إن هذا الجهل عن الطبيعة اللازمة يؤدي إلى أمراض كثيرة. تكون الأمراض. اليوم يكتشف العلماء والأطباء عنصر الاتصال بين العقل والجسم، ما يعرف بسايكوسوموتيك ميديسين، ويوفر إثباتا مثيرا للرأي الذي يراه اليوغيون، أي الحكماء الهنود القدامى. وبسبب المرض الأصلي أي الجهل، تقع اضطرابات

0: اضطرابات في العقل، وهذه الاضطرابات تسمى عدم انسجام في أعمال بارانا، وبالتالي تحدث تغيرات مادية في أجسامنا، وتدخل الاختلال النظام في أعمال الجهاز العصبي اللا إرادي، وهو مسؤول للاستجابات اللا إرادية للجسم. وهكذا الأعمال كجهاز التنفس ودوران الدم والأيض والإفراز تصبح مختلة، ويعاني الجسم بأمراض عديدة. إن الجسم الطبيعي أداة في أيدي الروح لتحقيق التطور الروحي. إن قوة الروح تتدفق من مستوى العقل، وجزء منها يتحول في قوة حيوية برانا، ويحافظ على صحة الجسم الطبيعي وحيويته. وجزء من القوة الحيوية يتحول في قوة مادية، ما تظهر في شكل مقدرة طبيعية. ومن الأهمية أن يفهم أنه كيف تصبح قوة الروح محدودة من الانفعالات التي تجمع في اللاشعور، كمثل ينمو أرضي تلوثه الصخور التي تمر من خلاله. وبنفس الطريق إن قوة الروح تصبح محدودة ومتلوثة من انفعالات اللاشعور العقلية. إن قوانين الصحة في ضوء الاكتشافات الطبية والمنجزات العلمية الحديثة لابد من فهمها فهما جيدا، وفي نفس الوقت يجب ألا يهمل أحد القوانين العقلية التي لا تزال تتحكم في الجسم. وهكذا أنه لصحة أحسن يجب أن يتعلم أحد طريق توحيد شخصيته باختيار اليوغا المتتام. يعالج اليوغا الشخصية بكاملها التي تشمل على 4 أعمدة، وهي العاطفة والإرادة والعمل والأقل، مع أمراض البدن 3. لذا إن الصحة الحقيقية تتحقق بعلاج الأمراض العقلية والبدنية، ويمتلك شخص معافى إرادة قوية وحاسيس منضبطة وذهنا طائعا وبدنا خاليا من الأمراض. يعالج اليوغا جانب العمل للشخصية البشرية، ويعلم فن القيام بأعمال مختلفة دون الخوف والتوقع والتوتر. بكتي يوغا يعني جوانب العاطفة والأحاسيس، مع تحويل العاطفة العادية إلى الوجدان الإلهي. الراغا يوغا يتناول العقل والأحاسيس، ويعطي البصيرة لكيفية التحكم والتركيز والقيادة للأفكار المشوشة. وجنانا يوغا أو يوغا الحكمة يستهدف إلى تقوية العقل وصفائه لتحويل العقل نهائيا في حدس. يصف اليوغا انضباطات خلقية خاصة، ياما أي تقييدات، ونياما أي مراقبات، وأهنسا أي اللاعنف، وصدق أي السطية، والتسامى جنسيا برهمتشاريا، وعدم السرقة أستيا، وعدم الاشتياه أي أبري غرها. تشكل تقييدات هامة تدعى ياماس. إن الصفا والقناعة والتقشف ودراسة الكتب المقدسة والتسليم إلى الله، هذه هي ملاحظات هامة تدعى بنياما. وباختصار، إن السر للحياة المتمتعة بالصحة هو احتفاظ الانسجام والتزاون، لتتدفق القوة الحيوية في قنوات عرضية. ويعلم اليوغا ممارسة ياما ونياما. فاستيقظ مبكرا وقم بتمارين بدنية تحت إشراف خبير في أمور اليوغا. وهذه الممارسات ذات أهمية لاستعادة صحة العقل والجسم.
1: سيدي والسادات، قدمنا لحضراتكم حديث الليلة حديث البرنامج. آن الأوان وحان الموعد أن نقدم لحضراتكم الأغاني الهندية المتنوعة بأصوات الفنان الهنود بمن فيهم أوديتنا راين لدى منغيشكر ومهند كابور، فإليكم هذه الأغاني الهندية.

سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم الأغاني الهندية، الآن نقدم قطع عسى غير من الموسيقى الهندية ثم نقدم الأغاني العربية.

السيدي والسيدات، إلى أن نقدم لحضراتكم الأغاني العربية المتنوعة بأصوات الفنانين العرب، فإليكم من ألجيريا وليبيا ومصر، فإليكم هذه الأغاني.

طول عاختك بالك شوي وشوي وبهيك نغمي لا تحاكيها ان رحت بدنا ندوب حنجي وقلوبنا تفقد امانيها وامك بزكي

سيدي وسادتي، آن الأول وحال موعد نقدم على حضراتكم نشرة الأخبار الموجزة في نهاية هذا البرنامج المسائي. ألغت الحكومة الهندية القيود الطارئة المفروضة على إمدادات الغاز الطبيعي بعد استئناف شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مزق هرمز، وذلك في أعقاب التوصل إلى وقف إطلاق النار في الصراع الدائر في غرب آسيا. أعرب وزير التنمية الريفية شيفراج سينغ تشوهان عن سعادته بدخول قانون فيكسد بارا ضمان التوظيف والسبل العيش الريفي المعروف اختصارا VBGRAMG حيث التنفيذ بنجاح في الأول من يونيو. وجهت الحكومة الهندية إنذار

صارما لشركة ميتا بشأن ظهور إمبابات تتعلق باستغلال والإساءة الجنسية للأطفال في الإعلانات المدفوعة على منصة التواصل الاجتماعي في إنستغرام. وأفادت مصادر رسمية بأن الحكومة أمرت إنستغرام بوقف جميع الإعلانات والمحتوى الذي يروج لهذه المواد أو يسهل الوصول إليها. صرحت إدارة الأرصاد الجوية الهندية بأن أمطار موسمية غزيرة ستستمر في الهطول بغزارة على أجزاء واسعة من البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة. كما صدرت التحذيرات باللون الأحمر لأجزاء من ولاية مهاراشترا وأوديشا وبنغال الغربية وكيرالا. وفي إطار منافسات كأس العالم ستواجه برازيل منتخب النرويج في مباراة في نيوجيرسي. كما كان فرنسا قد ضمنت صباح اليوم تأهل إلى الربع النهائي. بدأ وزير الشؤون الخارجية الهندية جاي شنكر اليوم زيارة رسمية إلى منطقة غرب آسيا تشمل قطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان. أعرب الدكتور جاي شنكر عن شكره على ضمان لوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني على ضمانة وسلامة رفاهية الجالية الهندية. كما ثمن مشاركة الرؤى والتقييمات المتعلقة بالصراع في غرب آسيا وتداعياته. أعلنت وزارة الكيميائيات والأسمدة أن مجموعة 15 سفينة محملة بالأسمدة والمواد الخام اللازمة لتصنيعها متجهة إلى الهند قد عبرت موزيق هرمز بسلام. تعتزم إندونيسيا إحياء الذكرى المئوية للزيارة التاريخية التي قام بها غورديف رابيندرناث تاغور للبلاد، وذلك من خلال برنامج يمتد على مدار 15 شهرا. أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات هاتفية، وذلك وفقا لما ذكره الكرملين. أشار وشكاف إلى تقدم القوات الروسية على هطول خط الالتماس. اتهم وشكاف أوكرانيا والحلفاء الأوروبيين بالسعي لإطالة أمد الصراع، مشيرا إلى الضربات الأوكرانية الأخيرة بعيدة المدى التي استهدفت مواقع روسية. سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة، وبهذا تنتهي النشرة، وبهذا تنتهي برامجنا المسائية مع عمل قائم في برامج الصباح. حتى ذلك حين استودعكم الله، وأتمنى لكم الخير والبركة. مع السلامة، إلى اللقاء.